محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي

الله تبارك وتعالى بلس زول هذا زيارة في مدينة طيبة. The purpose of recitation of Nath Sharif is to increase that love, that fire of love.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wahdah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wahdah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: الله يا ربي معفر معفر. قبول فرما قبول فرما برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.